حذريهم قلندرم مستم حذريهم قلندرم مستم بندي مرتزا علي هاشم حذريهم قلندرم مستم حذريهم قلندرم مستم بندي مرتزا علي هاشم.